0: اسفة وايه اللي يعني ان انا نسيه كانت فاكراني هصدقها كانت فاكراني همسك فيها
1: اتم قلب كان 88
2: كان 88

بطلت أحب بطلت أكره بطلت أحس بطلت أسعى بحبش أنام صرت أخاف أصحى بطلت أشوف صرت أحب أقرأ بطلت أقول صرت أحب أسمع وبتحرك أبطأ بكرش من السوق صرت أحب خضرة